إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini kita akan melanjutkan penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullah dalam salah satu karya beliau Al-Minhatul Rabbaniyah Fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang ke-19 dan telah kita sebutkan beberapa penjelasan beliau hafizahullah dari hadis ini. Kemudian selanjutnya kata beliau tsumma qala sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza sa'alta fas'alillaha apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Kata beliau, idza talabta syai'an, bila engkau meminta sesuatu, fatlubhu minal karimil mannan subhanahu, alladhi indahu khazainus samawati wal ardh, wala tas'alun nasa. Apabila engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha derma, yang maha memberi, yang di sisinya perbendaharaan langit dan bumi. Dan jangan kau meminta kepada manusia. Wa su'alu ghairillahi ala naw'aini. Meminta kepada selain Allah ada dua macam. Al-awwalu yang pertama. Su'alun fima la yaqdiru alaihi illallahu.

إخواني في الدين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-29

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله